سرقينا ما ناكل في ما ندوزو يخلي مولاتو من تحليم اللي داتو يا مولاتو هيا محبوبي شهد العمل عملت بيا.

0: Vous écoutez HTR.
1: C'est sur le 99.1.
0: 99.1.
2: يمكن ما لي غير التمدا موادن كيدا الهون ظهر كايا يتمغى الساتيهان درنا ميسا ويا كانو هارتاش روتوانها نطقات

الجزائر يا حبيبتي فيك اهلي وفيك خاوتي نعيش فيك طول دنيتي ما نقدر نخطيك يطلع عليك النور

من الشرق للغرب والجبال من الجنوب للشمال نسك يا بلادي بطل ما يسمحوا فيك فيك الشبان قايمة رفعوا

يا خاوتي توحدوا الله ونعلوا الشيطان، يا ولاد العربية يا بنات العربان، هذه دنيا غرارة وش حار راحوا فيها من بنات وشبان.